التجره تتوبات سركو يا التجره تتوبات سركو الزاري سمات جنومان يا التجره تتوبات سركو الزاري سمات جنومان

الجوذة غذلوس مارا علي غيث المست سيا مفرح مقرز يفر جلسة ذي نور تسفيا يحمل ربي يموت ذي لسر وما الموت سكزيش في الله.